وأنتم دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الترفية وابعد سماد من محمود الذي وعده.